دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغى

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

地方进啊地方来杀啦民族女啦一家地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哭拿我拿他不哭拿我安顿杀你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الْعَامِلِ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

الفتى علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

أخذتهم الصيحة بالعطف فجعلناهم غثاء.

ربكم فاتقوا

فأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

إلا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

بكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا عرض الحياه

تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.

استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.

يحشرون على

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به

صغيرا.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ورد عفاك البحر فانفرق فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم.

والذي يميتني ثم يحييني.

我站立。

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منتصر

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

குத்துதா இப்போ

سليمان وجنوده.

أخذت غير بعيد أما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

Wow.

فألقه إليهم

يقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

مدولو جتاو.

Hasta.

السوء ويجعلكم خلفاء

ربي عبد.

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وقالت لأختي قصيه.

Come on.

فاتقاته الذي من شيعته على الذي من عدوه

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

واحدا. فإن أتممت عشرا فمن عندك،

بخبر

لبست أبو بك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآخر

وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

喝着我喝

الحسين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم.

ما يشاء.

والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

我这

لهم حكم وإليه ترجعون.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاق.

0: والنانوسيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمس.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سانتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز

0: مياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: صبح مرة أونلاين.
1: كوكتيل صباحي مسرّم.
2: اقتصاد.
1: ترفيه. قضايا اجتماعية.
2: رياضة.
1: خواطر. وزراعة.
2: وتواصل مع الجمهور.
0: أصبح.
3: يا صباح النور والعافية.
4: صباح
5: اسمعونا
1: وتابعونا
5: في الفترة الصباحية.
1: أصبحت.
0: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.
6: الثامنة ونصف صباحا في استوديوهات إذاعة دلتا، سعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. وفترتنا الصباحية أصبحت ليومنا هذا الأحد الثالث من شهر ربيعين الأول 1448 الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

خيوط الصباح تسللت، يوم جديد لا نعلم خفاياه لكننا نعلم من مدبره ونثق به. صباح الخير.

يحمل في نسماته الأمل وفي تفاصيله فرصا جديدة للحياة. ابدأوا يومكم بابتسامة وانثروا الخير أينما حللتم، فالكلمة الطيبة صدقة والأمل يصنع أياما أجمل. صباحكم بداية لكل جميل مع دلتا FM، حيث يبدأ الصباح بنبض أجمل.

0: إشراقة الصباح، نسمات الفجر، وبعدها خيوط الشمس، لتبدأ بأذكار تسكن تفاصيل صباحك. فمن هنا تبدأ حكاية يوم جديد وروح يسكنها الأمل والتفاؤل. صباحكم خير.
1: صباح يبدأ بالأمل ويكتمل بالسعي. لا تنتظر يوما مثاليا، بل اصنع من يومك شيئا يستحق أن يذكر. فالكلمات الطيبة صدقة، والابتسامة أثر، والإتقان عبادة، وما يزرع اليوم يثمر غداً.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول, أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك, ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة, ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال, واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة, مزايا 48 ساعة, مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية, ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح, أو استمتع بطعم الشطة والليمون, وممكن تعجبك نكهة الملح والخل, أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا, وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري, بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
8: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
10: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غداً. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بالروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 16 من شهر أغسطس 2026 للبلاد.

0: الكرام، بداية من التنبيهات والتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن مخاطر تساقط حبات البرد والرياح الهابطة، وكذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق.
1: كما ينبه مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
2: ويحذر المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
0: كما ينبه أيضا المواطنين في الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها بسبب الضباب أو الشبورة المائية.

0: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 درجة، أما الصغرى 17 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
1: في الحالمة تعز 31 درجة للعظمى و 21 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
2: في ذمار العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: إلى إب الخضراء 27 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: في صعدة 34 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: الضالع العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
0: وفي المحويت 27 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل للضباب.
1: إلى عمران العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: في جبل النبي شعيب العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
0: في مدينة القلاع والحصون حجة 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل للضباب.
1: انتقالا إلى قلب اليمن النابض البيضاء 31 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: في ريمة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في مدينة الدان الحضرمية سيئون 43 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: انتقالا إلى عتق 37 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
2: أما في مأرب العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
1: في الجوف 41 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل السحب الركامية.
2: أما في البقعة العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
0: وفي ثغر اليمن الباسم عدن 38 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
1: في المكلا 34 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار خفيفة.
2: أما في الحديدة العظمى 37 درجة والصغرى 32 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في جزيرة المعجزات قطرة اليمنية 34 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا.
1: إلى الغيضة 29 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة وتشكل الشابورة المائية.
2: في زنجبار العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
0: وفي ميناء البن التاريخي المخا 36 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وأخيرا في لحج 40 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية. Anytime, any
2: place. Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 16 من شهر أغسطس 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام.

0: تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
1: يم. تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
2: فلفل أحمر أسبر رغبة.
1: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
2: مجموعة الكابوس.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Just found it.
7: ومع فهمك لإنك شيء، فكن مخلوق من اللاشيء.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنذكر بأرقام التواصل عبر أثير إذاعة دلتا. معنا الرقم يمن الموبايل، بنستقبل فيه اتصالاتكم ورسالة الاس ام اس وأيضا رسالة الواتساب 7236339. ومعنا أيضا رقم سبافون، بنستقبل فيه اتصالاتكم 7116636. ومعنا الرقمين الثابتين 4210019 و4229900. نشوف أولى الرسائل من تقريبا من ياقوت. شوف ياقوت إيش بتقول في رسالتها. بتقول صباح جديد يعني أمل جديد وفرصة ممكنة وحال قد يتبدل بغمضة عين، وفرح قد يكون فقط أحسن ظنك بالله وتوكل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو وهي جائعة وتذهب وهي ملأ بطنها. صباح الخير، صباح يرتدي حلة من النور وينفث في أرواح الروح أملا لا ينتهي. صباح الخيرات والبركات، تحياتي لكم جميعا ودمتم ودام الوطن بألف خير. شكرا لك يا قوت. ومعنا اتصال. ألو مرحبا.
1: يا ألو.
0: ألو يا مرحبا.
1: يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل والأمل.
0: صباح النور والسعادة والأجواء الجميلة. بنت إب تقريبا صح؟
1: لا.
0: من معنا؟
1: عنقاء.
0: العنقاء، يا مرحبا. عنقاء من فين اتصالك؟
1: من أرحب.
0: من أرحب، يا هلا بمستمعينا في أرحب. عنقاء، الأجواء الجميلة اللي بتبشر بيوم جديد وأمل جديد متجدد، حابة تقولي في صباح الخير لمن فيها؟
1: والله حابة أصبح على أهلي، أمي وأبي وبنات عمي منال وأحلام وإسلام وإبتسام وعائلاتي وأمي وأبي وجدتي وخوالاتي وأهلي كامل وأهلي صاحباتي بمناسبة نجاح. وكل شيء حالي في الصباح هذا ضروري ما ننشره.
0: أكيد أكيد، من الجميل أنه بنشر الإنسان الطاقة الإيجابية وتعم من حوله، سواء من الأهل من الأصدقاء ممن يحبهم. الطاقة الإيجابية شيء جميل مفيد لنفسية الإنسان، بخلاف من يبكر الصباح متشائم غير متفائل، ما فيش عنده ابتسامة، ما فيش عنده أمل أنه الصباح قادم بالأجمل بإذن الله.
1: بإذن الله، أتمنى من كل إنسان ما يحط في باله إلا هدفه، يعني لا تحط في بالك التشاؤم والهم ابدأ يومك بالصلاة على النبي والحمد لله، وكل شيء يكون حالي برضا الله، وكل راضي على قدرك وراضي على نفسك، كل شيء يكون أحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب، حابة تسمعي شيء على ذوقك؟ أغنية، شيلة، زامل، نشودة، اللي حابة.
1: حابة أطلب أغنية لشيرين، على بالي.
0: على بالي، شكرا لك.
1: أين أستاذة نسيم؟
0: نسيم مشغولة شوية كذا، في معها عمل خارج خارج الاستوديو وبترجع.
1: طيب، سلموا لي عليها وسلمنا لكم صباح جميل
0: إن شاء الله.
1: جميل
0: إن شاء الله يا رب.
1: وسلموا لي على كل من، يعني سلموا لي على كل إنسان متفائل، كل إنسان يعني عنده هدف في الحياة، يعني يتمنى أنه يكبر من نفسه، لا تشوف نفسك يعني أنك عندك حلم كبير.
0: أكيد أكيد سمعوك، يعني ما يحتاجش أن احنا نكون وساطة، أكيد سمعوك ويبادلوك التحية، يعني أنه من الجميل أن واحد يكون متفائل.
1: أكيد التفاؤل أهم شيء في الحياة.
0: أكيد.
1: وإلى اللقاء إن شاء الله، نلتقي في الأيام
0: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.

معنا رسالة من بشرى حيدر تقول فيها: متى يفهم بعض البشر أن الهدف في الحياة ليس أن يكون واحد أفضل من واحد، بل أن يقوم كل واحد بدوره؟ فهل قطرة في البحر أفضل من أختها؟ وبغياب واحدة لا يغيب البحر، وليس الإنسان سوى قطرة في بحر الحياة من مبدئها إلى منتهاها. صباح الخيرات والمسرات عليكم وعلى قلوبكم الطيبة.

إذن صباح الخير أيضا لأميرة همدان. أميرة همدان بتقول: اللهم في هذا الصباح إنا نسألك التوفيق والإجابة واليقين والسلامة والبركة في العمر والوقت والرزق. اللهم اشرح صدورنا بذكرك ويسر أمورنا بفضلك، واجعلنا ممن تفائل ببدء يومه فوجد من الخير والبركة ما يرضيه. أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين والمشاركين.

المراسلة الدائمة إذا عدلت مال الحيمي بتقول في رسالتها: صباح الصباح مش شمس تطلع، صباح فرصة جديدة، صفحة بيضاء نكتب فيها الذي نريده، صباح الخير، صبح على الأستاذ زيد فايع ونسيم وطلال وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحيمي.

0: في رسالة من تيسير العاصمي بتقول: في مجالس النساء تعجبني المرأة التي تتحلى بالغموض المريح، التي يتوارى أو تواري أمورها عن الناس وتحفظ أحوال بيتها وعلاقتها مع زوجها وأبنائها. هذه المرأة هي من تكتسي الهيبة والوقار أمام النساء. تذكري أن تفاصيل حياتك الخاصة لا تنفع الناس بل لكن ربما تضرك. صباح الورد والياسمين على عيونكم، كيف حالك أخي طلال ونسيم، وكيف طاقم دلتا؟ بخير إن شاء الله، ربي يوفقكم. أطلب أغنية أصالة للفنانة أصالة. في أغنية عبد الله جديدة هذه صح؟
1: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: حلقة العز اليوم حبينا نتكلم عن حالة طبية خطيرة وهي حالة سمنة بعض الأطفال. هي عبارة عن زيادة دهون الجسم بشكل يضر صحة الطفل وطوله أيضا، وتنتج أساسا عن تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والسكريات مع قلة الحركة، وقد تؤدي لأمراض السكري والضغط ومشاكل نفسية أيضا. في بعض الأطفال من يوم ولد يعني هو سبحان الله تكون في بنيته نفسها يكون شوية سمين، يبدأ يكبر شوية، يبدأ يأكل أكل غير صحي، تبدأ السمنة عنده تكون سمنة مفرطة.
1: في بعض
0: يبدأ الأهل يستغربوا أنه أنا كيف ممكن أتعامل الآن مع هذه المشكلة، هل أمنع طفلي من الأكل؟ إيش ممكن أنني أعمل أو إيش الحلول اللي ممكن أنني أعملها لتجنب هذه السمنة لأن أصبحت سمنة خطيرة.
1: الطعام الصحي في بعض الأسر مدري في معها خلاف مع الطعام الصحي،
0: يحبوا دائما الأكل غير الصحي، يعني يحبوا الفاست فود، يحبوا الأشياء اللي هي ما هيش يعني صحية أبدا، وانجذابهم لا تكون أكثر من الأكل الصحي.
1: للأسف في أمهات بتدفع أبنائها للسمنة بيدها، ما أعلمش يعني هو عدم اهتمام، ما فيش ثقافة من قبل الأم، خلينا نقول كسل. بعض الأمهات يعني ما فيش عندها القدرة أنها تقوم تطبخ أكل صحي لأطفالها يحتوي على الخضروات، على الأشياء تفيد جسم الطفل، تسرع من النمو الصحي، بتلجأ إلى الوجبات السريعة. خذوا لكم أندومي، خذوا لكم شيبس، فعلوا لكم شيء معي، الشيء السهل. وهذا يؤثر على صحة الطفل، والطفل في هذه الفترة معرض للسمنة. لاحظ أنه في بعض الأسر وهو ما شاء الله بني بيكبر ما شاء الله بسمن بيفرحوا بهذه الأشياء، لا، هذه سمنة مضرة بصحة الطفل.
0: صحيح، هي من أسباب سمنة الأطفال زي أنت ذكرت الطعام غير الصحي والحلويات أيضا والمشروبات المحلى. في بعض أحيانا يكون طفل عاد عمره يا خلق الله 3 سنين أو سنتين، 3 سنين والله، وقدو بيشرب البيبسي والمشروبات الغازية والمشروبات المحلى، يعني ليش
1: شيبس الكاتشب الأشياء هذه اللي بتضاف على الشيبس هذه والمأكولات الوجبات الخفيفة البروست، الأشياء هذه غير صحية للطفل.
0: صحيح.
1: في سن 3 سنين، في سن 4 سنين بتأثر عليه فيما بعد.
0: صحيح. أيضا من أسباب سمنة الأطفال قلة الحركة، الجلوس طويلا أمام الشاشات، ألعاب الفيديو، وعدم ممارسة الرياضة. كل ما خليتي ابنك بيتعرض لقلة حركة وكسل كل ما ازدادت فرصة أنه يصاب بسمنة الأطفال، بعكس الأم اللي دائما تحب أنها تخرج أطفالها يمشوا يتمشوا يتلاحقوا. بمجرد بس ما أنت تبدأي تخلي طفلك يتحرك ويحرق سعرات حرارية كل ما كان الطفل نشيط أكثر.
1: لاحظ انه في امهات لا خليه يجلس في البيت احسن، لا يخرج يفعل لي مشكله، يفعل لي مصيبه مع الاطفال او يعور نفسه يمرض، لا، واصبح الطفل هذا مشروع تسمين.
0: صحيح.
1: بياكل وجبات غير صحيه، اكل بكثره، جلوس، ما فيش
0: حركه،
1: ما فيش حرق، لانه الطفل بطبيعته نشط حركه.
0: صحيح.
1: دائما كتله من الحركه والنشاط، عندما يأكل وما فيش هذا الشيء خلاص تتراكم الدهون في الجسم في العضلات، بيصبح خامل أمام ألعاب الفيديو أمام التلفاز، ما فيش حركة.
0: صحيح. أيضا من الأسباب اللي قد تكون هي فعلا من أسباب السمنة اللي هي العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.
1: لاحظ أنه العامل الوراثي أيضا بيلعب دور،
0: وفي أمهات تركز أنه في عندها وراثيا شخص سمين أو شخص
1: أو هي ربما
0: أو هي أو الأب، فيبدأوا يركزوا على ابنهم أنه أنا من صغر طفلي وأنا بنحاول قدر الإمكان أركز عليه أنه ما يكونش أو ما ياخذش هذا العامل الوراثي من أنا، أو أنه أحافظ عليه من هذا العامل
1: الوراثي، أو أن أنا أحاول أن إذا أخذ هذا وجد فيه العامل الوراثي أنه قدر الإمكان ما يكونش بهذه السمنة المفرطة.
0: صحيح.
1: أيضا في عوامل نفسية، التعرض للتوتر، الضغط، بيدفع الطفل للإفراط في الأكل. في أطفال عندما يتعرض للضغوط نفسية
2: أو مثلا التنمر.
1: أو التنمر أو الصياح مثلا داخل الأسرة، والده اليوم صيح عليه، أمه، حصلت مشكلة بينه وبين أخوته أو أطفال، فبتوتر بيروح ثاني بيبحث عن الأكل بيأكل.
0: صحيح يكون في عنده
1: وفي أطفال ما بيأكلش الأكل. في أطفال ما بيأكلش إذا حدث عنده ضغط نفسي أو توتر ما بيأكلش بيرفض الطعام.
0: هي عوامل نفسية.
1: أيوة. فبيحصل له أنه بيأكل بشكل سريع وشكل كبير وكثير وما فيش حركة مثل ما قلنا بيتعرض للسمنة.
0: صحيح. إذن في مخاطر كثيرة لسمنة الأطفال. بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ممكن جدا يكون خطير. الطفل معرض صحيح. للإصابة صحيح. بالسكري خاصة قلت لك الأطفال الصغار الذي أعمارهم ما زالت صغيرة ويبدأوا يشربوا المشروبات المحلاة والحلويات والسكريات والكيكة والشوكولاتة طبيعي جدا أنه يكون معرض جدا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. والإصابة بمرض السكري شيء لا يتمناه أي أب لطفلها الصغير.
1: أصبحنا في عصر بنستغرب فيه أنه أطفال بيصابوا بأمراض ما يصاب فيها إلا كبار السن. يعني
0: صحيح.
1: السكري بالذات من الدرجة الثانية. صحيح. هو سكر المسنين يسموه.
0: أيوة. فعشان كده
1: طفل بيصاب فيه مشكلة لازم نراجع حياتنا ونراجع أطفالنا إيش بيتناولوا
0: ونظام أكلنا. صحيح بالضبط. صحيح. لأنه لا في أب يتمنى لطفله يكون مصاب بمرض السكري منذ الصغر ولا أم ممكن ترضاها لطفلها.
2: في أهل يقولوا ما أشتي أحرم ابني لازم أنا أجيب له كل شيء.
0: أيوة.
2: هذه نظرية
1: خاطئة.
0: لا لابد ما يكون في اعتدال في في في كل شيء واعتدال في حتى في الوجبات اللي بتقدم للطفل. ايضا ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ممكن انه يصاب فيها الطفل بسهوله جدا في حاله كانت عنده سمنه.
1: ايضا ضيق التنفس مشاكل النوم. لاحظ انه في اطفال سنه صغير من 4 إلى 3 إلى 5 سنوات 6 سنوات عنده صعوبة بالتنفس إذا مشي مسافة قليلة.
0: صحيح. أو طلع درج دور واحد.
1: التنفس عنده صعب يعني. مشاكل في النوم. بنلاحظ أنه في هذا السن بيعاني من الشخير في النوم يعني. هذه الأمور وهذه الأشياء ما بتأتي للأطفال اليوم أو الكبار اللي مفرط في السمنة. السمنة خلاص أصبحت مدمرة لحياته. مشكلة إذا الطفل بيعاني من هذه الأشياء لازم على الأفراد الأسرة الأب والأم أنهم يعيدوا برمجة حياة ابنهم وما يتناوله من أطعمه.
0: إذا في طرق وقاية وعلاج أيضا لهذه المشاكل. بداية من تحسين الغذاء التركيز على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة وشرب الماء بدلا من العصائر السكرية. الأطفال الصغار ما بش داعي أبدا يشربوا عصائر محلى أو بيبسي أو ما فيش داعي أبدا للمشروبات الغازية للأطفال في عمر صغير.
1: أيضا من الخطوات العلاجية هي زيادة النشاط البدني. الكبير في السن إذا كان معرض للسمنة أو في حالة سمنة
0: صعب إنه يكون في عنده نشاط بدني.
1: لكن صحيح. الطفل كتلة من النشاط.
0: صحيح.
1: من السهل إنه وتظهر النتائج سريعة.
0: صحيح.
1: العلاج البدني لأثر السمنة عند الأطفال إنه بيجري بيلعب بيتنطط بيفعل أشياء بتساعد على حرق
0: الدهون
1: لذلك بيكون نسبة انخفاضه في الدهون سريعة.
2: صح. عارف أمهات تجيب لأبنها كل شيء حرفيا تجيب لك كل شيء وبمجرد ما يقوم يخدم نفسه حتى أو يجيب حاجة بسيطة لا اجلس أنا بجيب لك لا يعني أنا أحبك عشان كذا بعمل لك هذه الأشياء. فهذا خطأ جدا ويعني والطفل مستقبلا بيلاقي تعب أنه يرجع وزنه للوزن الطبيعي وبيلاقي تنمر
1: أكيد أكيد. دعم الأسرة. دعم الأسرة مهم
0: ضروري جدا.
1: أيوة. في أسر عرفت خطأها
0: شو أقول لك في أسر مثلا أحيانا أنه الأطفال يأكلوا أكل صحي بس إحنا هنأكل الفاست فود.
1: أيوة.
0: هنا يكون في خطأ. لابد ما تكون العائلة والأسرة بشكل عام ملتزمة بالنظام الصحي والأكل الصحي.
1: بالضبط.
0: يعني ما هيش مشكلة لو دخلنا الفاست فود أو الوجبات السريعة مرة في الأسبوع. أيوة. مثلا.
1: أيوة.
0: لكن إنه مثلا إحنا الكبار حناكل الفاست فود والوجبات السريعة وإنتوا كلوا الخضار والفواكه. طبعا الطفل أيوة. يشتي يأكل من أكلك.
1: أكيد.
0: طبعا أنت بتستفز الطفل بهذه الطريقة.
1: صحيح. لازم إنه يكون دعم الأسرة متكامل ومترابط.
0: صحيح.
1: مش أمرهم بشيء وفعل شيء خلاف هذا الشيء. مثلا دعم الأب من ناحية إنه رياضة. ليش ما نروح نتريض كلنا بس هالصباح وأخذ أطفالي ونروح نتريض. أشياء كثيرة لازم تفعلها الأسرة لدعم الابن حتى إنه يخفف آثار السمنة.
0: صحيح.
1: إذن كانت هذه فقرتنا فقرة بيت العز وأتمنى أنها تكون نالت استحسانكم ورضاكم.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: صباح الخير.
10: يا صباح الأنوار.
11: طيب الله صباحكم.
12: أسعد الله صباحكم.
13: وطيب الله صباحك.
14: يا صباح الرضا.
13: يا صباح. يا صباح الخير.
3: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
17: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
7: كل يوم في هواك
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775 8 8 4 6. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: Just

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنروح على فقرة شفت وسمعت. شفت وسمعت مثل ما أنتم عارفين سامعين الكرام، فقرة بنظهر فيها الأشياء الإيجابية ونحث عليها، والأشياء السلبية بنطرح لها حلول ومعالجات. نسيم، اللي شفتي؟
1: اللي شفته أنا مثلا في كثير من الأشخاص أو من الناس يتجاهلوا أو نسوا أو غضوا بصر عن قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء كان في أشياءهم المادية أو مجهودهم، لابد ما يكون في تقدير.
0: أيوه.
1: لابد ما يكون في تقدير. مثلا أنا شفت سلعة معينة أو شيء معين وسألت بكم اشتراه فلان، وبدأ مثلا قال لي شليته والله بكذا، لا مش حالي خالص، ما تستاهلش. هو في الأول وفي الأخير أخذها أصلا، وأنا ما ينفعش أنني أبخسها. أو مثلا إنه صاحب محل أو شيء وحب إنه يبيع مثلا شيء معين، وأنت تجي في ناس كذا الانتقاد داخلهم، شخص
0: بيبخس الشيء
1: دائما، عنده لازم ما يبخس الناس أشياءهم، هكذا إنه هو أسلوبه أو فاكر إنه بهذه الطريقة بي بي بي بيجذب الناس له، أيوة، ولهلوب،
0: أيوة، فهلوي،
1: أيوة، مع إنه هذا الشيء فعلا يعني ذكر في القرآن بالحرف، ولا تبخس الناس أشياءهم مهما كان. أنا أحاول قدر الإمكان إنني لا أبخس في السعر ولا أخذ حاجة ما تناسبنيش،
0: ولا أحطم صاحب السلعة هذه إنه سلعتك فيها طلع بها كل العيوب.
1: صحيح.
0: لا أخي، عاجبك تشتري بالسعر الذي هو عارض له، تفاصل أنت وهو السعر.
1: في للأمانة أحيانا فعلا تغرس في النفس لما مثلا أنا أعرض عليك سلعة معينة أو شيء معين، وأنت تطلع لي فيها عيوب هي مش موجودة أصلاً، بس أنت بتبخسني فقط.
0: بيكون ردة الفعل قوية من صاحب السلعة.
1: فعلاً بتحصل عندي أنا إنه فعلاً أتضايق جداً. ليش تبخسني في شيء أنا بنقدمه لك بكل حب أو بنقدمه لك يعني، وأنا قدر الإمكان بنحاول ينال إعجابك. نفس الشيء إنك تبخس الناس في أشياءهم مثلاً، مجهودهم أياً كان، حتى لو كان شيء نفسي.
0: بالضبط.
1: ففي ناس هكذا مصنوع يعني داخلهم
0: أيوة
1: داخلهم هكذا إنه لابد ما أكون انتقادي بشكل أو بالدرجة الأولى، لابد ما أكون لهلوب وما حدش يضحك علي، ويتخذ هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب فعلا غلط. هذا اللي أنا شفته وسمعته خلال الأسبوع.
0: ما دام ذكرت الشخص والنفس، ولا في ناس عندهم، أنا اللي لاحظت إنه أنا مرتفع عندهم زيادة، إنه أنا ما فيش غيري، أنا الأحسن، أنا الذي بين أسوي الأشياء الأفضل، أنا من بعدي الطوفان، أنا وأنا وأنا، وهو
1: هو عنده عقدة نقص.
0: عقدة، أيوة، لو لاحظتي وشفتي اتبعتي حياته أنه صفر على الشمال.
1: صحيح، عنده عقدة نقص فبيخرجها بهذه الطريقة.
0: بيلاحظي أنه إذا شاف ناس في مكان معين فهمهم على قدرهم، تأخذ الأنا وارتفاع الأنا عنده زيادة، وبيشوف نفسه عليهم.
1: صحيح.
0: إذا وصل عند ناس فاهمين بشيء وهو لا، تلاحظين
1: بنسحب تماما.
0: بنسحب يعني الأنا هذاك والنخيط ما عاد بيختفي. ليش ما تخليك إنسان بسيط، إنسان متواضع، إنسان بتعيش مع الناس سواء كانوا فكرهم مرتفع، فكرهم على قدرهم، يعني عاشر الناس على ما يحبوا أن يعاشروا عليه وما يسمعوه من غيرهم، عش مع الذي هو متعلم مثقف بثقافته وعلمه واستفيد منه، عش مع البسيط وعلمه وخذ منه أيضا الأشياء التي بساطتها بتكون جميلة مع الناس، عيش مع الناس على ما يحبوا أن يعيشوا معك، ويشوفوك أنت بتسايرهم بالأشياء الجميلة الذي هم يحبوها.
1: صحيح.
0: أما أنك بتكون مرتفع الأنا وشايف نفسك على الناس، صدقني بتعب مهما عشت، بتجي للحظة ما بتحصلش معك من يضيع لك الطريق. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: يا صباح الخير.
0: يا صباح النور، العافية.
2: كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: من معنا؟
2: بنتيب أكيد.
0: يا مرحبا بنتيب، أنا اشتبهت بصوتك في متصلة سابقة قبلك والآن خانت أيوه. للذاكرة.
2: أيوة نيني أسمع طلعت أيوه. من أرحب.
0: أيوة أيوة كان في صوت متقارب لصوتك
2: أكيد في أصوات.
0: أيوة أيوة يا مرحبا بك يا بنتيب.
1: كيف حالك يا بنتيب؟
2: والله مزكنا حالتي حال الحمد لله.
0: ليش الأمطار والجو بارد عندكم أكيد؟
2: أيوة مطر، وبعض الحين يجي حنا هيك فجأة تشوف الدنيا ضير، وبعض الحين برد،
0: بعض الحين صحيح أمطار ما بتشرقش الشمس فيها اليوم كامل.
2: أيوة الحمد لله على كل حال،
0: الحمد لله على العافية.
2: بس عجبتني فقرة شفت وسمعت الأستاذة مثل ما قال نسيم، يعني الإنسان اللي يبخس الأشياء ويا كترهم، يعني نسوان ولا رجال والله العظيم. يعني إنسان مثلا أني اقتنعت بهذا الشيء اشتريته، رحت مثلا أو شافتني فلانة أو فلان يقول أوه هذا لعب عليش أو هذا دوم النوب سعر أقل ومدري إيش، يعني خليني أكره هذا الشيء. شفتي كيف يشككني بهذا الشيء؟ فالإنسان يا أخي أو
1: تحز حتى في النفس، تحز في النفس، تعمل غصة في النفس.
2: أيوة والله العظيم إن يعني الصدق هذا الشيء يعني حصل لي أكثر من مرة، يعني خلص إنسان مقتنع بهذا الشيء وأنها علمة أذواق، مثلا عجبني هذا الشيء اشتريته، ما لكش دخل اشتروا كم اشتريت. أو مثلا الناس مثلا من هذا اللي يطلب الله أو إنسان معه مشروع أو كذا أو كذا، ما حد يتدخل يا أخي، خلى خلق الله على الله، خلى كل واحد هو أخبر بحاله. إنت تشترى أهلا وسهلا، ما تشترى
0: بالضبط.
2: الله معك
0: بالضبط، عارض سلعة أعجبتك اشتري، ما أيوة. تطلع بهاش عيوب مش موجودة أصلا في السلعة هذه.
2: والله أستاذ طلال هذا الأيام الناس سبحان الله الفرغ هذا فعل يعني حاجة كبيرة، لما الناس بس جالس فلان فلانة هذا لا
0: ما فيش
2: يعني
0: ما فيش حاجة تشغلهم، ما فيش قلة الأعمال تشغلهم، خلتهم مركزين على الأشياء هذه التافهة.
2: بسم الله يعني أكثر الناس هكذا، نسوان ولا رجال، يلا شغلتهم.
0: نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة،
2: على الله كل واحد، الله سبحانه وتعالى يهديهم ويهدينا
0: يا رب. يعني يا رب يا رب. أنا أشكرك يا بنتي، أشكر جميل تواصلك الدائم معنا في كل ما نطرحه من الفقرات عبر أثير إذاعة دلتا.
2: الله يحفظكم، حتى لو أني ما أشاركش أول بث مقطوع بين أسمعكم عبر الرابط أو صفحة الفيسبوك أو دائما معكم أكيد.
0: تشكري، مشكورة يا بنتي. طيب حاجة تسمعها، حابة تسمعي أي حاجة شيء؟
2: أنا بجيب اسم فنانين وعبد الإله هو يختار.
0: طيب حاضر.
2: أبو بكر وعبد المجيد عبد الله إذا أمكن. تحياتي لشيا نسيم والأستاذ ندفان، نوجه له التحية ونقول ربنا يكون في عونه، وتحية لكل المستمعين، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله يا بنتي.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: أحلى الأوقات بس على الدلتا.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ورايحين على فقرتنا الأخيرة. موضوعنا للنقاش هو موضوع بيمس صحتنا كمواطنين. بنلاحظ أنه في أشياء تباع خارج التخصص أو خارج نطاق التخصص الذي هو معروف عند الناس كلهم. الأدوية تباع من عند الصيدلي, مش في البكالات, مش في السوبر ماركت, في الدكاكين. ونلاحظ أنه ضررها الآن بدأ ينتشر, ونلاحظ أنه مصايبها الكارثية بدأت تؤثر على الناس, من فشل كلوي, من قلب, من أمراض قلب, من أمراض الكلى, الكبد, اللي هي المهدئات. أصبحت كارثة الآن, كارثة يعني ناقص انفجار بس.
2: طبعا هي بتسبب مشاكل كثيرة, قنبلة
1: موقوتة للانفجار فجاهزة.
2: صحيح. كثرة المهدئات, يعني سواء كانت حتى مهدئات بسيطة من فيناك سلبادين أيا كان,
1: مع ذكر يعني عدم ذكر المسمات,
2: حتى مهما الانفناك كان,
1: هذا خلينا نذكر هذا الانفناك بالذات. الحبوب هذه اللي بيسموها, ناس بيسموها الذوبان, ناس بيسموها الحبوب للثة, ناس بيسموها,
2: في بعض الناس ما يخزن إلا لما
1: يتعاطى منها.
2: أيوة, إلا لما يأخذ منها. أي. يعني هي مهدئ يا جماعة الخير, وتصرف بروشتة, هي تصرف عن طريق
1: الفوارات سريعة الذوبان هذه. لاحظ أنه ناس ما عاد بيذوبهاش في الماء, بيتعاطها كذا, بيأكلها أكل, بيطرحها على تحت اللسان, وخلاص أصبح إدمان لها.
3: فعلا
2: سهولة تواجدها في البقالات هي اللي بتخلي الناس يستخدموها بشكل
1: برغم
2: كبير,
1: برغم أنه هذا ممنوع. وزارة الصحة بتسوي حملات وفي غرامات, بس هم بيعرفوا غرامات لكنه بيتابعوا الموضوع. لا, في جهات معينة بتفعل غرامات وحملات, 25,000 مدري 100,000 غرامة على تاجر الجملة الذي بيبيع من هذه المهدئات. السبب إيش؟ أنه مش لأنه بيبيعها لأنه أو أنه ممنوع أنه يبيعها, لا, بس لأنه بيبيعها يتخصص الصيدلي, مش يتخصصه, مش لأنها ممنوعة, مفروض أنه يمنعوها,
2: مش لأنها بتضر بصحة. أيوه. أيوه. الشخص,
1: بس لأنه مجرد أنه بيبيعها مش شو تخصصه, هذه بتاع عند الصيدلي.
3: وحتى تطور الموضوع لبيع حبوب المعدة والمضادات الحيوية,
1: كل شيء,
3: أشياء كثيرة,
1: كل شيء بيبتع هذه الأشياء. مفروض أنها ما بتبتع إلا بوصفة طبية أو من عند الصيدلي, على مسؤولية الصيدلي.
2: صحيح.
1: دكتور صيدلي,
2: في الأخير. أيوه. هو الطبيب أيضا,
1: دكتور صيدلي أو صاحب مخزن يعني بحسب الخبرة. أما أنه صاحب البقالة تلاحظي تحصلي قد انتشرت في كل مكان, حتى في القرى, في كل بقعة. هذه المسكنات والمهدئات أصبحت كارثة. بنلاحظ هذه الأقراص سريعة الذوبان مع عدم ذكر الأسماء, انتشرت أسماء كثيرة, في منها الأصلي, وفي منها يقول لك لا هذا التقليد, وهذا يقول لك لا هذا أحسن, وهذا نوع جديد, وهذا والله يعني, وتبتع في الدكاكين.
2: وعاد الدكان صاحب الدكان يدي لك خلطة.
1: أيوة, جاهز
2: خلطة ما شاء الله, يعني يدي لك
1: سبرين على ذوبان. أيوة. على فيتامين سي. أيوة. على مدري
2: هذه
1: إيش,
2: خلطة
1: من
2: الشفاء والعافية.
1: أيوة, خل وخزن وعرق وانت عاد تتباخر.
2: أيوة. يعني وزارة الصحة
1: أين أنتم؟
2: أيوة. هل, هل, هل في خطوة قادمة إن شاء الله لأصحاب هذه المحلات والبقالات اللي بيبيعوا هذه الأدوية؟
1: صدقوني يا جماعة ان هذه بالذات هذا حبوب الانفناك, هذا الاماراتي, هذا سم ارقم,
2: بيسبب مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد, يعني وهذا بكلام اطباء.
1: هي مهدئة فترة. ايوه, مهدئة الفترة بسيطة بس, بالذات الذي بيخزنه يعني مشان اللثة, لانك بتاكل قط على ساعات دواب,
3: بتبحشم, وايضا انت ممكن
1: بتبحشم واصل 15-13 ساعة وانت مبحشم, وكيف لكفك ما عاد عايش شطط, واللثة حقك ما تنتهيش, وانت بتقول لي كات يابس, ومدري انك بتغسله, وتجي تقول لي حباء انفناك. وبعد انتشرت انواع, حتى اليمن قدهم بيصنعوا, والكل في شركات يمنية بتصنع من هذه مقاربة لهذا الانفناك, اثرها قوي على الكلى,
2: ولا تصرف الكلاء الا بروشتة الطبيب وحسب
1: منين يعني من الدلك الحق انك تبيعها في البقالات.
2: صحيح.
1: اين الدولة لازم انها تفعل لها حل.
2: صحيح. معنا اتصال. ألو, مرحبا.
4: ألو, أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: يا صباح النور والعافية.
4: يا حيا بكم.
1: أهلا وسهلا بختنا سمح.
4: يا كيف الأستاذ طلال؟
1: يا مرحبا باختنا سماح.
4: الله يسعدك والأستاذة نسيم.
2: الحمد لله في خير يا سماح.
4: الله يسعدكم جميعا.
2: سماح سمعتي موضوعنا للنقاش؟
4: أكيد تسلموا. تطرقتوا لموضوع مهم ومنتشر وبالذات منتشر يعني بكثرة في القرى.
2: صحيح.
4: يعني حتى أن واحد لو ما ينصح ما بينتصحوش بيقولوا يعني عادي، مع أن هذا يعني مشكلة وجهل في نفس الوقت. جهل عندما واحد يجهل ليش بيدرس الصيدلاني؟ على سبيبيع صاحب الدفاع
2: هو طبيب. أيوة فعلا الصيدلي حتى لو صرف لك مثل هذه
1: بيتحمل المسؤولية.
2: هو طبيب
4: بس الصيدلاني أو الطبيب يعني داري بالجرعات كم واحد عايز يستخدمها كم كذا. لكن صاحب البقة له صاحب الدكان هذا ما بش لعل يعني يصرف لك كاسك ولا هو داري. صح. هذا حكمه يعني بيأثر على ما قلتوا لنا أنتم أنه بيأثر على جسم الإنسان.
1: صحيح. الصيدلي عندما بيصرف لك شيء بتجي تقول له اشتي توصف له حالتك، عندي زكام عندي حمى، يقول لك انت بتعاني عندك كلى عندك كذا عندك ارتفاع ضغط عندك سكر، وبيسألك أسئلة على موجبها بيصرف لك علاج يتحمل هو المسؤولية فيه انه ما بيضركش. لكن صاحب البقالة ما دره.
4: أكيد نادر هذه المشكلة. يعني إحنا سمعنا بشخص إن هو استعمل بس الحبوب حتى الأضراس وزيد الجرعات بسبب الألم وتوفى.
1: أيوه.
4: لأنه زيد جرعات يعني جرعة بعد جرعة يعني هكذا ما يحبش صاحب البقالة من يبيع هذا الأشياء. والذي بيشتروا والله العظيم يعني اسمحوا لي إن أنا شاقول مغفري لأني صحة الإنسان
1: أصبحوا يعني الآن في حالة
4: في أي أيوه.
1: دخلوا في دائرة الإدمان.
4: صاحب الملابس يبيع ملابس، صاحب الخضر بيبيع خضار، صاحب كل واحد يعني للمهنة. أما يأخذ مهنة الدكتور أو مهنة الصيدلاني وما بش لا درس ولا تعب ولا لأي فكرة هذا ما يصلح.
1: الآن الذي خلانا نتطرق للموضوع هذا أنه أصبح أنه صاحب الدكان بيصير عن تاجر الجملة وبيطلب منها ديلي باكت فوار وديت لي باكت من هذا الانفلانك حق الأضراس إماراتي بيسموها إمارات ما منها الدمار لليمن ما منها منها خير حتى العلاج حقهم دمار لليمنيين من عند تاجر الجملة. يعني هذا تاجر الجملة
4: بيكون المصيب أنه بيكون أحيانا المقرب يعني ما بش لهم علم بالذات يعني الناس الذين هم شوي مش فاهمين هكذا والله العظيم أنهم بيتضرروا. وإذا نصح واحد أي شخص يعني ما بينتصحوش يعني بيقولوا على الله تمام. صحيح. على الله أنت خذ حذرك حذر ودرى من أنت بالزشي.
1: صحيح مثل ما قلتي أنت يا
4: تسلم والله يحفظكم. تحياتي للمخرج عبد الإله المعدني الله يسعدكم جميعا وكذلك المشاركة بنت الحيدري ومع ألف سلامة ونستفيد منكم دائما.
1: شكرا لك يا سماح.
2: شكرا لك.
4: الله معاكم.
2: طبعا هو نزل قرار قديم يمكن في 2019 بمنع بيع أي أدوية من قبل أصحاب البقالات أو المحلات التجارية
1: دو تأجر الجملة الذي منين. أيوة. بديهن.
2: وأيضا كان القرار يضم أيضا تجار الجملة بعدم البيع تماما للبقالات. لكن إحنا ما بنشوفش أنه بيتم العمل بهذا القرار. إلى الآن ما زالت في بقالات ومحلات بتبيع هذه المهدئات.
1: لا فعلا. تصرف إلا هذه الأشياء والمهدئات إلا بوصفة طبية. شو سمح ذكرت نقطة قالت خصوصا في القرى. بنلاحظ أنه مثلا على بعد المسافة بعض القرى الصيدلية بعيدة تكون في مركز القرية في مركز المديرية أو يا الله قدر ما عاد استغرب لي سير لك لا عند البقالة حق فلان وذكا بيبيع وشليت لك خلطة وشليت لك حبوب من حق الأضراس ويلا وهات يا بي وإدمان تسبب حالة
3: من وأنت الإدمان. ممكن يكون عندك تحسس من مادة معينة من شيء معين زيادته ممكن تأثر فيك بتأثير سلبي فلازم الانتباه يكون من الطرفين. أجزم
1: 100% وأكون متأكد أنه ما حدا من الذي بيدمنوا عليهن هذا ولا بالذات هذا الانفلاك أنه قد فتح الباكت وأخذ الورقة الداخلية نشر الداخلية وقري ما تحتويه من معلومات وما تحتويه من كارث من كوارث. اقرأ شوف أي شيء موانع الاستعمال وإيش مسبباتها وإيش بتسبب. يعني في ناس بيعاني قصور من الكلى في الكلى وبيستخدم من هذا الانفلاك بيعاني مشاكل في الكبد في وظائف الكبد دهون متراكمة في الكبد ويستخدم من هذه الأشياء وقدو في النشرة بيقول لك لا تستخدم هذه الأشياء. صح. وإحنا شعب يمني يلا ضراسك بيجعلناك وما شوله لضراس الجسم باقي الجسم بيتضرر مش شيل اللثة. يعني في أشياء اللثة خذ لك زر أو القرفة القرنفل هذا اللي بنسميه وإحنا بالعامية زر
3: فعلا بس اللي بيقرأ الرشدة أو يقرأ هذا الشيء أضراره فوائده أعراضه الجانبية نسبة قليلة جدا.
1: وهذا بيدل انه ما فيش اذا ما
3: فيش وعي
1: ما فيش وعي ما فيش ثقافة ما نتعاطى لا نتعاطى الا بطريقة وجهة رسمية تصرف.
2: صحيح. إذا نستقبل اتصال أيضا. ألو مرحبا.
5: ألو صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية.
5: كيف أنتوا؟
2: الحمد لله في خير. من معنا؟
5: معكم مرجوان.
2: أهلا وسهلا.
5: أهلا فيكم. والله الموضوع جدا روعة. يعني شوف يعني ترى الإنسان مهم بنفسه صحبه ولو عارف إنه لها عطاء يعني أضرار إلا أنه يتربى في العافية خلونا نخزن مسكين تيجي موت. بس هو عارف إنه في أصلاً هو بيودي نفسه للموت للتهلكات بسرعة.
2: صحيح.
5: بس ما بس فيهم وعي، لو فيهم حتى وعي لا يحذروا. أنا على ما تستعمي أمس لما رحت قال لقيت طعمه مش حالي. أنت سألت قال ها أنت نسرت صوى. قلت يا ولد قلت له بتحك نصيحة لا كنت تسرف. قال والله أنه خدت رسماني يعني حكى الألم برياس وقام فلقة. قلت ولو لا تلفت علي. زر لك زر هاي لي يعني أي شيء. بس والله أنه ما نفع طولة إلا بل هذا الفور وصار وجابوا الاثنين وثلاثة من هذا الفور الطوال وخلاص طبيعي.
1: هو عايش في دوامة الوهم والإدمان. انه ما عاد يطعم القات وما عاد تكون مع انشط بدايه التخزينه ويحس نفسه انه واني وتاعب ومدري كيف حالته الا لا فعل حباه فوار قد دخل في دايره الادمان.
5: حتى انا لما كنت عم صاحبه في قالت يا بس العلب اللي يكون فيها اللبا شوف يا كلها مليانه لبا مثل فوارات
1: ايوه
5: ومن بكل الصغار وامول
1: بقاله قد البقاله صيدليه.
5: والله ما لقيت انا بعد كميه يعني مثل الذي عم صاحب البقاله الصيدليه تعرف يا من احنا للصيدليه يقول قد كمل يا اخي طيب بكره جاي مغرب هكذا بس ما عم صاحب البقاله صلاه على النبي انا اقول يعني يفتح لك الصيدليه لاني مجموعات عندي حتى يمكن يجي من
1: وأدوية للمعدة ومن هذا يعني مع عدم ذكر مضادات حيوية وبيبيع كل شيء صاحب البقالة. من ادى لك الحق انك تبيع هذه الاشياء؟
3: وحتى في فئة اللي
5: المشكلة انه هو المواطن لما يروح يقول عن صاحب البقالة يقول معك كذا كذا وثانية مرة والله من يلزم صاحب البقالة يقول ايوه قد تسعين من الذي تسو
1: عدم ايوه عدم الرقابة يا اختي هو الذي خلانا نلجأ الى صاحب البقالة ما بنروحش للصيدلي. لو في بقالة لو في رقابة وتمنع صاحب البقالة انه يبيع هذه الاشياء ما عنصيرش ندورها لبوصفة طبية ولا تحت مسؤولية صاحب الصيدلية.
5: اكيد صبت لو تنزل رقابة ويسعلوا عليهم حتى عقوبات لأي واحد يعني يبيع من هذا الحبوب والفوارة قالوا يسعم عليه عقاب او اي شيء او غرامة ان لا يبطلوا كل اصحاب البقالة بس الان تتفاروا تجار اصحاب البقالة.
1: صحيح صحيح. أنا أشكرك يا مرجوان أشكر تواصلك ودائم مع إذا عدلتها. شكرا شكرا لك أختي في أمل. نلاحظ سامعين الأعزاء أنه في صنف مثلا بيكون ما فيش له المتواجد مثلا على سبيل المثال هذه الحبوب أو الأقراص سريعة الذوبان كان في نوع معين اسمه سين في السوق ما فيش له ما فيش له أي منافس. ظروف المعيشية والاقتصادية اضطروا الوكلاء أو أصحاب هذه الشركة ما عاد بيوردوش من هذا النوع. ظهرت أشياء جديدة
2: أرخص
1: وبنفس مقاربة للمسمى سين. يعني في ناس فاهمين اللي بنقصده احنا ما بنذكرش لأنه ما علينا مسؤولية أنه بتذكر أسماء وبتهاجم أسماء. لا سين هذا المستخلص أو القرص الفوار اللي اسمه سين بيجي منافس له صاد ويحط نفسه باسم سين رداءة ما فيش جودة وانتشرت بكثرة. أهم شيء إنه رخيص والمواطن ظروفه المعيشية بتخلي يلحق الرخيص.
2: صحيح.
1: هذا بمية هذا كان بمئتين هذا بمية وخمسين حالي بزه ونفس المفعول احنا نبز ونستخدم ما احنا دارين ما هو
3: فعلا.
1: ما احناش بنمسك القرص الفوار هذا وما بنقرش ايش الذي هو محتوى.
2: صحيح.
1: ولا التاريخ والله انه بعضهم ما بيقرأ حتى التاريخ
3: فعلا.
2: صحيح.
1: هذه كارثة ولازم ان وزارة الصحة تضع لها حل.
2: صحيح. ناخذ اتصال ايضا. الو مرحبا.
6: صباح النور.
2: يا صباح النور والعافية.
6: احنا ما نعرف الا كريستيانو عندما يسجل ويقول سي.
1: ايوه حياك يا حاتم.
6: الله يحفظك. قبل ما اقول الموضوع احنا حقيقي كانت دموع ميسي يعني كأنها برد وسلام يعني
2: الله الله
6: دموع ميسي كأنها كانت برد وسلام على
2: انت يا حاتم ليش تابعت المباريات اصلا النهائيه ليش زدت تابعتها
1: نكايه انفي ميسي
2: يعني تضيع وقت ولا ايش بالضبط
6: حقيقة ميسي طلع على النهائي مع احترامي بدون شرف يعني بفضل الحكام حقيقة. لكن انتقام إسبانيا كان انتقام شر انتقام يعني صح. إلى دقيقة 119 ميسي ما زكى الكرة إلا مرة واحدة.
2: صحيح صحيح طول المباراة فعلا
6: طول يعني كانت دموع حقيقة الذي شافها دموع تماسيح دموع مع احترامي كريستيانو احبه كريستيانو واللي بيحبه رونالدو احقيقه ما افتعلوا.
1: شوف انا انا انا مالش في الرياضه لكن ربطت الرياضه بالسياسه بشيء معين انه انه ميسي هذا على ما
2: كان مدعوم فعلا
1: مدعوم من اسرائيل
2: مدعوم أيضا
1: ومصور مع الكلب نتنياهو
6: أي. حتى ترامب كان جاهل يعني أمبنتين بالضبط. يا رجال يعني أمبنتين وحق الفيفا هذا الكونغرس يا راجل هذا هذا هذا هذا تاجر.
1: طيب خليني أكمل لك وجهة نظري إنه الجانب الآخر كريستيانو أنا سألت عبد الإله قال لي معه جمعيات بدعم جمعيات خيرية للمعاقين الفلسطينيين الجرحى أو كذا أو كذا أنا احترمت هذا الشخص واحترمت إنه بلعب أين بلعب مع ريال مدريد مدريد عاصمة قالت لإسرائيل لا لها أنا وكفى هذا أفتخر فيهم أفتخر فيهم الصدق
6: معارضين جدا أسبانيا
1: أيوة
6: بس فليش أنا زال الحين أقول لك نحن في علاميتي
1: إذا أنت وصل على علاميتي. طيب نرجع لموضوعنا أخي حاتم الأدوية هذه والمهدئات والمسكنات اللي بتاع في البقالات
6: ما يحدث من عبث في البقالات يعكس حالة أيضا العبث فيما يجري في البلاد أصلا. لو شيء نظام حقيقي مش مستحيل إنك تدي البقالة
2: صحيح
6: مستحيل صحيح. إن الصيدلي يصرف اللابع برشدة من الطبيب
2: برشدة صحيح
1: صحيح
6: تخيل الصيدلي ما يحق له شيء يصرف أصلا كف ببقالة
1: صحيح
6: يعني مش معقول ما تصرف شيء كعبول ولا ترزا أنت تصرف
2: أدوية
1: صحيح
2: أدوية
6: ممكن تذبح لك الإنسان في وقته
2: صحيح
6: بالفعل. يعني مش معقول من ادى لهم الحق اصلا لو شيء وزير احنا ما نعرف شيء احنا عندنا في اليمن ما نعرف شيء الصحه حق المهم بس لكن صحه ما فيش
1: صحيح
6: لو شيء وزاره الصحه ما بتدور للبقاله الا البقاله كيف بتستورد ادويه اول شيء كيف بتصير الادويه الاماراتيه هذا يسمونها الانفلاكرانطو عليها على حيفي
1: صحيح
6: يعني
1: دمار. والله إنها سمر قم دمار
2: أصبح الناس مدمنين عليها والمخزنين مدمنين عليها أصبحت موجودة في كل جيب مخزن
6: مجرد مسكن 4 ساعات فقط
1: صحيح
6: يعني تجلب لك التعرق حتى إنك تشعر إنك تشتي تقطع من الحياة ما تشتيش
1: بالفعل
2: صحيح.
6: يعني مش معقول يا أسد عبد الله في واحد اللي عبد الرب بدري ساير الوقت ما نفعل لأنه وزارة الصحة تسمعنا
2: إذا نسمع شكرا جزيلا لك
1: والله هي مشكلة والله لازم ما يطرحوا لها حل
6: إن شاء الله حل ولا يا سبروا حل ولا شلهم الباري من الحين
1: شكرا لك يا
2: اتصالك حاتم
1: في أمان الله
2: أنا أشكرك لابد من خطوة جدية لحملات تنزل لأصحاب البقالات وتمنع من عنباتا أيا كانت حتى إن شاء الله حتى لو هي برامول أو بنادول لا يتم صرفها أو بيعها عن طريق البقالات نهائيا
1: في حاجة اسمها
2: هذه
1: صيدلية.
2: أدوية يتم بيعها عن طريق أشخاص مختصين
1: في مكان
3: مختص بيسبب زيادة الجرعة يعني بدون استشارة طبيب بدون حتى استشارة صيدلي
2: تحصل مشاكل للكبد
3: قوة 50 وبعدين قوة 500 يلا قوة 50,000 وأضاعف الجرعة بدون ما استشير حد
2: صحيح إذن لابد من خطوة جدية من وزارة الصحة ونزول حملات جدية وواسعة للسيطرة على الوضع الحاصل حاليا.
1: إذن كانت هذه حلقة اليوم من صباحته ليومنا هذا الأحد أملنا اللقاء بكم مسامعينا الأعزاء في الأسبوع القادم أجمل وأرق تحية مني أنا طلال عبد الكريم الجنداري ومن الزميلة نسيم يحيى ومن الزميل المخرج عبد الله المعدني وهي أيضا من الإشراف العام الأستاذ زيد حسين فايع دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده لا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
8: مين بيحب الرس؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: وقفة ضحكة
16: زبجة
15: نداره
16: كركره
15: ضحك من قلبك.
17: ممكن اعود هنا بليز لو سمحت؟
16: طبعا تفضلي. لا لا لا لا لا حضرتك، يعني عذرا، انا هقعد جنب صاحبي.
18: صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي. لا لا مش صاحبي لا. تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو.
19: لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
18: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
19: بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
18: النصارى؟
19: نعم.
18: تمام.
19: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
18: الكمبيوتر؟
19: نعم.
18: دمية.
19: بتعمل ايه؟
18: بضيع وقت.
19: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
18: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
19: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو يا سلام يا خطير.
18: بيبو.
19: بيبو.
18: خلاص تمام انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
19: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
18: ده انت عسل.
19: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
18: هاني. هاني هاني هاني.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن، ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0959، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.

0: مؤسس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
3: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: ماشي كل يوم؟
7: أيوة،
6: لازم تأخذها كل يوم.
7: أيش هي؟
6: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
8: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 11:10 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: شخصيات.

0: الهنزة. الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم، فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله، لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض، يعيشون حياة هادئة وبسيطة بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم 150,000 مواطن تقريبا، يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جينكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة. بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخص مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدعي أنها سر الصحة القوية لشعب الهونزا، سواء طول العمر ومحاربة الشيخوخة أو حلول تأخر الإنجاب. فكم مرة رأيت إعلان يدعي أنهم قد ذهبوا وجلبوا عشبا سريا رهيبا قد يقيك من أمراض الشيخوخة والركبة والعظام، أو قد يحل مشاكل تأخر الإنجاب، ليصبح شعب الهونزا لغزا بين الحقيقة والخيال.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
9: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
5: من زمان
6: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
3: 772-238-378

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.

0: برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم، مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846633.

0: 866-333-3535. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الحاجب والمس 7-1-1. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان الـ70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: You just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Wacka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhukum in kalba.
4: يظهر مش لوحدك اللي بتبعت الجوابات دي. انا وقع تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
5: ايه ده منصور؟
4: ناي.
5: ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكايه دي منصور؟
3: انا منصور ابني.
5: إيه؟
3: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور اللي منصور. هو قال لك ايه انت، ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني، مش هو كان بيقول منصور إيه؟ ولا بيقول منصور، ولا عمل ايه، ولا قال لك حاجه، ولا عمل لك، ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت، ولا عملت له ايه انت؟
4: انت سيدي اسم ابوك كمان.
3: ما هو انت اللي، مش انت اللي قلت له، ولا مين اللي قال لك، ولا عملت لي انت ايه؟ هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين، ولا
4: بتقول ايه انت؟
3: الجواب بقى، مش انت اللي، ولا مين اللي بيسال، ولا ايه هو؟
4: انت بتسال على عيل تايه؟
3: مش هو الجواب، ولا
5: لا بيسأل على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت
3: جواب. الجواب بقى، انا عارف انا الجواب ده بقى.
4: ايه الجواب ده؟
3: انت عارف البنت سهير؟
4: مين يا ياض؟
3: البنت سهير اللي في المدرسه اللي جنبنا دي.
4: مين
3: البنت سهير الطويله الهبله المجنونه اللي عامله زي ال
4: سهير.
3: هاي.
4: اللي بتحط على شعرها جاز دي. مالها دي؟
3: قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح.
4: صحيت الصبح؟
3: صحيت الصبح.
4: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
3: لا. ما انا كل يوم بصحى الصبح.
4: صحيت الصبح الساعه كام؟
3: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
5: بدري
3: بقى. لا بدري.
4: وبعدين
3: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى، وعماله تشاور لي.
4: شاورت لك
3: او النعمه وتعمل لي كده. قلت الله، ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى، لما غات لما شاورمها هي، وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده، لغايه لما
4: مين اللي كتب لها الجواب؟
3: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
4: انا يا ولد.
3: امال مين اللي كتب ده؟
4: وبعدين
3: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه، انا هف البيت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي، اما راحت عامله لي عينها كده، قعدت تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى.
4: مين اللي بيحبها؟
3: امي. ما فهمك انا
4: ماليش دعوه.
3: راجل اجري،
4: انا مش، انا ماليش دعوه بالحضيه دي.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة.

0: 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: كده أنا جاوعة.
13: كباب لحم، كباب دجاج، أو صلح. أوصل دجاج.

0: خيال.
1: كده هزيع لو عايز
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

لحق يا ناس اغتر.

0: ABC. Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babbos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط، شامل للضرائب.

0: الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ شوكة.

0: I'm in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
5: سبعة واحد واحد الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
6: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
8: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: شخصيات

0: معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على دكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له؟ في الأربعينيات من القرن الماضي، كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس المفاهيم الأساسية التي يمكن تطبيقها للحصول على أقصى حماية لركاب الطائرات إذا ما تعرضت الطائرة للاصطدام. وفي عام 1947 بدأ ستاب أبحاثه في هذا المجال، وكان العلماء قد استقروا على أن الإنسان يجد معاناة شديدة إذا ما تعرض لقوة مقدارها 18 جي، ولكن جون ستاب كان يؤمن بأنه يمكن للجسم البشري أن يتحمل أكثر من ذلك. ولكي يثبت جون نظريته، بنى صاروخا وقام بتصميم ممر له يمتد على مئات الأميال. في البداية جرب جون أن يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجوية، وفي يوم 10 من شهر ديسمبر عام 1954 تحرك صاروخ سونيك واند وان بالعقيد طيار جون ستاب لمسافة 632 ميل في الثانية، وبلغ وزن صاروخ ستاب مجتمعين 1000 باوند، وطار الصاروخ لمسافة 3000 قدم في ثوان قليلة. والمثير للدهشة أنه توقف في أقل من ثانية، معرضا نفسه لقوة مقدارها 4 أطنان أو ما يعادل 42.2 جي، مما جعل جسمه يزن حوالي 7700 باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان.
11: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: and hot hits radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakalat. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Wahak min kalba.
3: ممكن اعمل هنا بليز لو سمحت؟
4: طبعا اتفضلي.
5: لا لا لا لا لا حضرتك يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي.
4: صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي.
5: لا لا
4: مش صاحبي تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو.
5: لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
4: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
5: بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
4: النصارى؟
5: نعم.
4: تمام.
5: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
4: الكمبيوتر؟
5: نعم.
4: دمية.
5: بتعمل ايه؟
4: بضيع وقت.
5: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
4: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
5: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو يا سلام يا خطيب.
4: بيبو.
5: بيبو.
4: خلاص تمام بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
5: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
4: ده انت عسل.
5: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
4: هاني. هاني هاني هاني هاني.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way,

0: coming to your school.
1: مدارس اليمن الوحدوية, The United Schools of Yemen, أصالة في التربية, حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين, مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286, واتساب: 77-250-3250.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات, حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى, راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده نجاوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: شخصيات وأحداث.
3: الهونزا. الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم، فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله، لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض. يعيشون حياة هادئة وبسيطة، بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم ب 150 ألف مواطن تقريبا. يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جنكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخص مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدعي أنها سر الصحة القوية لشعب الهونزا، سواء طول العمر ومحاربة الشيخوخة أو حلول تأخر الإنجاب. فكم مرة رأيت إعلان يدعي أنهم قد ذهبوا وجلبوا عشبا سريا رهيبا قد يقيك من أمراض الشيخوخة والركبة والعظام، أو قد يحل مشاكل تأخر الإنجاب، ليصبح شعب الهونزا لغزا بين الحقيقة والخيال.
2: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع شبكات المحل.

0: وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: يظهر مش لوحدك اللي تبعت الجوابات دي. انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
3: ايه ده منصور؟
2: ناي
3: ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكاية دي منصور؟
4: انا منصور ابني.
3: إيه؟
4: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور اللي منصور. هو قال لك ايه انت، ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه؟ ولا بيقول منصور، ولا عمل ايه، ولا قال لك حاجه، ولا عمل لك، ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت، ولا عملت له ايه انت؟
2: انت سيدي اسم ابوك كمان.
4: ما هو انت اللي، مش انت اللي قلت له، ولا مين اللي قال لك، ولا عملت لي انت ايه؟
3: إيه؟
4: هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين، ولا
3: بتقول ايه انت؟
4: الجواب بقى، مش انت ولا مين اللي بيسأل، ولا ايه هو؟
3: انت بتسأل على عيل تايه؟
4: مش هو الجواب، ولا
3: لا بيسأل على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت
4: الجواب بقى، انا عارف انا الجواب ده بقى.
3: ايه الجواب ده؟
4: انت عارف البنت سهير؟
3: مين ياد؟
4: البنت سهير اللي في المدرسة اللي جنبنا دي.
3: مين؟
4: البنت سهير الطويلة الهبلة المجنونة اللي عاملة زي
3: سهير. اللي بتحط على شعرها جاز دي. مالها دي؟
4: قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح. صحيت الصبح.
3: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
4: ما انا كل يوم بصحى الصبح.
3: صحيت الصبح الساعه كام؟
4: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
3: بدري بقى.
4: لا بدري.
3: وبعدين
4: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى، وعماله تشاور لي.
3: شاورت لك
4: او النعمه وتعمل لي كده. قلت الله، ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى، لما شاورما هي، وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده، لغايه لما
3: مين اللي كتب لها الجواب؟
4: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
2: انا يا ولد.
4: امال مين اللي كتب ده؟
3: وبعدين
4: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه، انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي، قامت راحت عامله لي عينها كده، قعدت تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى.
3: مين اللي بيحبها؟
4: امي. ما فهمك انا
3: ماليش دعوه.
4: راجل اجري،
3: انا مش ماليش دعوه بالقضيه دي.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-864. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس.

0: القرآن الكريم وعلومه الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على دكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له؟ في الأربعينيات من القرن الماضي كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس المفاهيم الأساسية التي يمكن تطبيقها للحصول على أقصى حماية لركاب الطائرات إذا ما تعرضت الطائرة للاصطدام. وفي عام 1947 بدأ ستاب أبحاثه في هذا المجال، وكان العلماء قد استقروا على أن الإنسان يجد معاناة شديدة إذا ما تعرض لقوة مقدارها 18 جي، ولكن جون ستاب كان يؤمن بأنه يمكن للجسم البشري أن يتحمل أكثر من ذلك. ولكي يثبت جون نظريته بنى صاروخا وقام بتصميم ممر له يمتد على مئات الأميال. في البداية جرب جون أن يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجوية، وفي يوم العاشر من شهر ديسمبر عام 1954 تحرك صاروخ سونيك واند وان بالعقيد طيار جون ستاب لمسافة 632 ميل في الثانية، وبلغ وزن صاروخ ستاب مجتمعين 1000 باوند، وطار الصاروخ لمسافة 3000 قدم في ثوان قليلة. والمثير للدهشة أنه توقف في أقل من ثانية، معرضا نفسه لقوة مقدارها 4 أطنان أو ما يعادل 42.2 جي، مما جعل جسمه يزن حوالي 7700 باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: Delta.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
8: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
9: ثقة يمن
10: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
9: ثقة يمن
8: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
10: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
8: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185.
11: Just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة Sweetie Pie من عمر سنة.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.

0: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
1: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبداً

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنظمة.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ،

الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 016-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب.

الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: الهنزة. الشعب الأسطوري الذي حمل أسرارا وخفايا حيرت العالم، فقيل أن متوسط أعمارهم وصل إلى 100 عام، وصحتهم هي الأفضل في العالم كله، لا يمرضون ولا يشيخون أبدا، ولا تصيبهم أوبئة أو أمراض هذا العصر، وكأنهم يعيشون في كوكب غير كوكب الأرض، يعيشون حياة هادئة وبسيطة بعيدة عن التوتر والتكنولوجيا والكهرباء وكل شيء، وكأنهم في عالم مثالي معزولين بعيدا. يعيشون بشمال باكستان في منطقة نائية يقدر أعدادهم ب150,000 مواطن تقريبا، يقال أنهم من نسل الإسكندر الأكبر أو نسل جنكيز خان. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة مختلف وفريد، فهم لا يتناولون السكر إلا نادرا واللحوم مرتان فقط في العام، ويعتمدون على الخضروات والفاكهة في طعامهم اليومي، وكثيرا من الجوز والمكسرات والعصائر الطازجة مثل عصير الخوخ الذين يتناولوه لشهور طويلة تصل إلى 4 أشهر، ويستحمون بالماء البارد حتى مع تساقط الثلوج والأمطار ووصول درجة الحرارة لتحت الصفر. يمشون يوميا لأكثر من 10 كيلومترات، ويمارسون رياضة السباحة ورياضات محلية كثيرة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عام، فمن الممكن أن تجد أم بعمر 75 وقد أنجبت طفلا للتو، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة الأطفال ووجه جمالي كامرأة أوروبية جميلة. بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل، يصل متوسط أعمارهم لأكثر من 100 عام. لن تجد هناك شخص سمين أو ممتلئ، فهم يمتازون بالرشاقة الشديدة بسبب المجهود الشاق الذين يمارسونه في حياتهم من المشي طويلا وصعود الجبال والمنحدرات. لم يعرف سكان القبيلة بأي من أمراض العصر مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم. لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما مثل الكورونا وغيرها. والمشكلة الصحية الوحيدة التي تعاني منها شعوب الهونزا هي اضطرابات العين بسبب تعرضهم للكثير من الدخان أثناء طهي الطعام. ويقال أنه في عام 1984 في مطار لندن، بينما كان هناك شخصا مسافرا من شعب الهونزا، استوقفه الأمن حينما وجدوا أن تاريخ ميلاده 1932، أي أنه بعمر 52، ولكنه كان يبدو وكأنه في 30 من عمره. فبسبب هذه الواقعة بدأت شهرة شعب الهونزا تجوب العالم كله، وبدأت الشركات والإعلام يذهبون هناك ليسلطوا الضوء على حياتهم وأسرارهم، بل إن التلفزيون والإنترنت امتلأ بمنتجات تدعي أنها سر الصحة القوية لشعب الهونزا، سواء طول العمر ومحاربة الشيخوخة أو حلول تأخر الإنجاب. فكم مرة رأيت إعلان يدعي أنهم قد ذهبوا وجلبوا عشبا سريا رهيبا قد يقيك من أمراض الشيخوخة والركبة والعظام، أو قد يحل مشاكل تأخر الإنجاب، ليصبح شعب الهونزا لغزا بين الحقيقة والخيال.
1: شخصيات وأحداث.

0: Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: ممكن اعمل هنا بليز لو سمحت؟
6: طبعا اتفضلي.
7: لا لا لا لا لا حضرتك يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي.
6: صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي.
7: لا لا
6: مش صاحبي. تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو.
7: لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش.
6: مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده.
7: بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى.
6: النصارى؟
7: نعم.
6: تمام.
7: نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟
6: الكمبيوتر؟
7: نعم.
6: دمية.
7: بتعمل ايه؟
6: بضيع وقت.
7: طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. انا اسمي بيبو.
6: لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده.
7: لا لا اسمي بيبو. بيبو بيبو بيبو يا سلام يا خطيب.
6: بيبو.
7: بيبو.
6: خلاص تمام بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو.
7: مش لازم اقول لك اسمي بالكامل.
6: ده انت عسل.
7: شكرا. واسم حضرتك ايه؟
6: هاني. هاني هاني هاني هاني.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 770-10770
12: أو 777-921-435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846663337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، للطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

معروف باسم أسرع رجل عاش على الأرض، هو الرجل الخفي الذي ساهم في وضع معايير وقواعد السلامة أثناء السفر بسرعات عالية. الكابتن عقيد جون بول ستاب عمل كجراح عسكري في القوات الجوية الأمريكية وحاصل على الدكتوراه في الفيزياء، وهو من رواد الباحثين الذين درسوا تأثير قوى التسارع والتباطؤ وأثرها على البشر. سافر هذا الرجل مسافة تبلغ 600 ميل في الساعة لكي يحصل على لقب أسرع رجل في العالم، ولكن يبقى السؤال، هل يمكن أن يعيش هذا الرجل بعد قطعه لهذه المسافة الخيالية؟ الفيزيائي الشهير جون بول ستاب، لطالما اهتم جون بسرعة الخارقة التي تطير بها الطائرات والصواريخ، كذلك اهتم جون بدراسة أثر الجاذبية على جسم الإنسان. عمل جون أيضا على دراسة القوة جي، وهي معروفة باسم قوة التسارع، وفيها يدرس العلماء معاناة رواد الفضاء والطيارين مثلا أثناء تسريع انطلاق الصاروخ، أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة عن الاتجاه المستقيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن أن تؤثر القوة جي على الإنسان أثناء قيادة السيارة بسرعات عالية، ويحدث التأثير أثناء كبح السيارة أو حين تتوقف السيارة فجأة. إذا أردنا فهم كيف تعمل القوة جي وما هو تأثيرها على جسم الإنسان، فيمكننا أن نتخيل على الأرض مثلا، تجبرنا الجاذبية أن نتحرك نحو مركز الأرض بسرعة 32 قدم في ثانية، وهي قوة تقدر قيمتها البسيطة بمقدار واحد فقط من القوة جي. أما إذا كنت على متن الطائرة، فإن القوة جي سوف تتضاعف وتختلف بشدة عن القوة البسيطة التي نختبرها ونحن على سطح الأرض. إذن إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يزيد من القوة جي ومع ذلك

0: يستطيع أن ينجو دون حدوث أي أضرار جسدية له. في الأربعينيات من القرن الماضي كان العلماء يفترضون أن الطيارين يمكنهم تحمل حتى 18 من القوة جي، وكانوا يدركون مدى الحاجة إلى وضع مجموعة واسعة ومجربة من الدراسات التي يمكنها أن تؤسس المفاهيم الأساسية التي يمكن تطبيقها للحصول على أقصى حماية لركاب الطائرات إذا ما تعرضت الطائرة للاصطدام. وفي عام 1947 بدأ ستاب أبحاثه في هذا المجال، وكان العلماء قد استقروا على أن الإنسان يجد معاناة شديدة إذا ما تعرض لقوة مقدارها 18 جي، ولكن جون ستاب كان يؤمن بأنه يمكن للجسم البشري أن يتحمل أكثر من ذلك. ولكي يثبت جون نظريته بنى صاروخا وقام بتصميم ممر له يمتد على مئات الأميال. في البداية جرب جون أن يقوم طيارين آخرين بتجربة، ثم قرر أن يقوم باختبار صحة نظريته بنفسه. في آخر مرة كرر جون التجربة في قاعدة هولمان العسكرية الجوية، وفي يوم 10 من شهر ديسمبر عام 1954 تحرك صاروخ سونيك واند وان بالعقيد طيار جون ستاب لمسافة 632 ميل في الثانية، وبلغ وزن صاروخ ستاب مجتمعين 1000 باوند، وطار الصاروخ لمسافة 3000 قدم في ثوان قليلة. والمثير للدهشة أنه توقف في أقل من ثانية معرضا نفسه لقوة مقدارها 4 أطنان أو ما يعادل 42.2 جي، مما جعل جسمه يزن حوالي 7700 باوند في هذه اللحظة القصيرة. بالطبع لم تمر هذه التجربة بسلام، فجون عرض نفسه لإصابات مثل تكسر أضلاعه وتعرضه للفتاق، وتكسر في معصمه، ونزيف في العيون، وتكسر في عظام الحوض، وكذلك أصيب بعمى مؤقت، انفصال الشبكية، وانفجار الأوعية الدموية بشكل دائم في عينيه. كل الإصابات كانت مؤقتة، ولم يتعرض جون لإصابة دائمة، بل خرج من القاعدة الجوية ومعه لقب أسرع رجل على وجه الأرض بسرعة تجاوزت سرعة العيار الناري. ورغم ذلك نجا جون من هذه المخاطر، وعمل بعدها في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكذلك عمل في تجارب الاختبارات الصناعية الأولى لأكياس الهواء المضادة للصدمات في السيارات.
1: شخصيات وأحداث.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.
9: وقفت ضحكة
10: زبجة
9: نداره
10: كركره
9: ضحك من قلبك.
11: يظهر مش لوحدك اللي تبعت الجوابات دي. انا وقعت تحت ايدي جواب تاني ممضي من منصور ابني.
12: ايه ده منصور؟ ده لازم حد مزور رمضته طبعا. ايه الحكاية دي منصور؟
13: انا منصور ابني.
12: إيه؟
13: انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور اللي منصور. هو قال لك ايه انت ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه ولا بيقول منصور ولا عمل ايه ولا قال لك حاجه ولا عمل لك ولا انت قلت له ايه اسمك ايه انت ولا عملت له ايه انت؟
11: انت سيدي اسم ابوك كمان.
13: ما هو انت اللي مش انت اللي قلت له ولا مين اللي قال لك ولا عملت لي انت ايه؟ هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين ولا
11: بتقول ايه انت؟
13: الجواب بقى مش انت الجواب ولا مين اللي بيسأل ولا ايه هو؟
11: انت بتسأل على عيل تاي؟
13: مش هو الجواب ولا
12: لا بيسأل على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت
13: الجواب بقى. انا عارف انا الجواب ده بقى.
11: ايه الجواب ده؟
13: انت عارف البنت سهير؟
11: مين ياد؟
13: البنت سهير اللي في المدرسة اللي جنبنا دي.
11: مين؟
13: البنت سهير الطويلة الهبلة المجنونة اللي عاملة زي اللي
11: سهير. اللي بتحط على شعرها جاز دي. مالها دي؟
13: قمت انا بقى ايه صحيت الصبح.
11: صحيت الصبح؟
13: صحيت الصبح.
11: اول مره اشوف واحد يصحى الصبح.
13: لا ما انا كل يوم بصحى الصبح.
11: صحيت الصبح الساعه كام؟
13: صحيت الصبح الساعه 7 بالليل كده.
12: بدري بقى.
13: لا بدري.
11: وبعدين
13: لقيتها واقفه لي في الشباك بقى وعماله تشاور لي.
11: شاورت لك
13: او النعمه وتعمل لي كده. قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى لما غات لما شاورما هي وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده لغايه لما
11: مين اللي كتب لها الجواب؟
13: ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو.
11: انا يا ولد.
13: امال مين اللي كتب لها؟
11: وبعدين
13: قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي. قامت راحت عامله لي عينها كده قاعده تبربش بقى. فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى.
11: مين اللي بيحبها؟
13: امي. ما فهمك انا
11: ماليش دعوه. انا مش ماليش دعوه بالقضيه دي.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. Radio Delta.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
9: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى راديو دلتا.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: الفارس.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.